أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

وساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصولهم وفروهم ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه مقدم محمد بن علي.

اجمعين وصولهم وفروعهم ثم الى رؤوسنا صاحب الراد قطب الاشهاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم ان الله يدرجاتهم بالجنه كثر مثواتهم يا رب.

الآخرة وإلى أرواك فذي بدل الصالحين والمشيخ في الدين ذي علينا أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين لأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمودين المعتدين من قريبنا وبعيد بالخيار أسعارهم يغزر أمطارهم يعطي كل أسل منهم منكم سولة على ما يرضي الله الرسول يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمجاهدين والمسافرين والغزاة والمجاهدين والمسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف، berkata al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar min Kalam Sayyidil Abrar, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Ila an qala: babu adhkari rak'ati thaniyah.

وأصحابهم وجهادهم من أن تعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين، خصوصا إلى أرواح من تقدم في هذا المسجد. ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وجميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ترى لا سبرة قبل الله منكم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.